0: سبح و لاغزابهر سبحات حديثا.
1: Sing unto the Lord a new song.
0: سبح و لاغزابهر كل
1: مدر. Sing unto the Lord all.

0: his marvelous deeds among all peoples.
1: اسمع بيك زعبي هير وبزو عقوة تتهو.

والعجل ما قضى صوالح ميزان خفيف مرتب، والرأي لا يكون صالح مولاه يصرف الذهب، والكلام لا يكون طايح ماهوش لولاد تنسى.